0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: اللي في العرس ذاك اللي في العرس لا سما وجعتنا ياه.

كيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني في دني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

ولا حول غير شوفوا ورضا من شرياط صوروا عليين والعسل جيبوها من شد ما نسى

السلام رخج الباب دقيقة ما هو تليق مسكين سيف المطي مخرين الميلة العنان العنان وركب الركب موالي والسياف من البيت تبان تبرق في سقلا ويلعب شهوته

يبان عند العزلة باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غيضات محضرات

بلغ سنة ونجيت نسأل عن درب الهوى سنة إن جيت نسأل عن درب الهوى سنة مركب غرام.

كاس نرقص الدوح الحقوق قرد وفول يما عين ادد وغني تتكبرت في اللزق سنترو اخت نغيت ألا تحيي.

علاقي رح نقري ديت كرد اي غس في ليدون واش نبدا ديت كفرا اين اتقنت وكوانا اوين ايبق زكت سننتيني اقمنا حنك ايا ويكي ديال الملك الارنا اقلينتي ويتوريد فلتي بالارروح يا اخي ادكتي يا حرالا اخي

يرت لحتى سيدي ربي تايرين وفي كنوس كيف تغسي غيكا كنوس كيف نسرس كنوس وزيد يا يوفا انا مسمار اكسي لجعنا سيور يا دلي يوفا يا تراسي جليا متلاحتين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايام زيد تسواني الشيت تنحدو جري ربي تكريت رزق انت اضنحت اسانه اتيا وجراحت ببندي وغنى

حي الأشجارات اللي قورني نسعغي توقع في سر اللي بلان قور يا غي التسانو تشدر زنجي سيزري السيف إيقان وإن لغا أزاوات نقرى المحب تطال.